لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهينا.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

جميل أن تبدأ الصداقة بابتسامة، وأجمل منها أن تنتهي بابتسامة. أوسكار وايلد.

قال أحد العارفين: ابتسم، فإن اليوم خير من الأمس، والغد خير من اليوم.

قال حكيم: قد تكون المصافحة بالأيدي شيئا مزيفا، ولكن الابتسامات لا يمكن أن تكون كذلك.

المرأة المبتسمة كغرفة دافئة تستميل الإنسان حين يدخلها فيشعر برفاهيتها وينسى كونه غريباً. كاترين.

الابتسامة كالربيع تتفتح بها الأزهار الكامنة في الإنسان. الشاب الذي لم يبكي قط إنسان متوحش، والعجوز الذي لم يبتسم قط إنسان مجنون.

الحب دمعة وابتسامة، دمعة من سماء التفكير، وابتسامة من حقل النفس. فيكتور هيغو.

يكون الضحك بين شخصين في بعض الأحيان دليلاً على الحب أبلغ من أي دليل آخر. أوسكار وايلد.

إذا ضحك لك الزمان فكن منه على حذر، لأن الزمان لا يضحك طويلا. جونسون.

دخل عمرو بن العاص على معاوية يسأله حاجة، وقد كان بلغ معاوية عنه ما كرهه فكره قضاءها وتشاغل. فقال عمرو: يا معاوية، إن السخاء فطنة، واللؤم تغافل، والجفاء ليس من أخلاق المؤمنين. فقال معاوية: يا عمرو، بماذا تستحق منا قضاء الحوائج العظام؟ فغضب عمرو وقال: بأعظم حق وأوجبه، إذ كنت في بحر عجاج فلولا عمرو لغرقت في أقل مائه وأرقه، ولكني دفعتك فيه دفعة فصرت في وسطه، ثم دفعتك فيه أخرى فصرت في أعلى المواضع منه، فمضى حكمك ونفذ أمرك، وانطلق لسانك بعد تلجلجه، وأضاء وجهك بعد ظلمته. فتناوم معاوية وأطبق جفنيه مليا، فخرج عمرو فاستوى معاوية جالسا، وقال لجلسائه: أرأيتم ما خرج من فم ذلك الرجل؟ ما عليه لو عرض أي لمح، ففي التعريض ما يكفي، ولكنه جبهني بكلامه ورماني بسموم سهامه. فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، إن الحوائج لتقضى على ثلاث خصال: إما أن يكون السائل لقضاء الحاجة مستحقا فتقضى حاجته بحقه، وإما أن يكون السائل لئيما فيصون الشريف نفسه عن لسانه فيقضي حاجته، وإما أن يكون المسؤول كريما فيقضيها لكرمه صغرت أو كبرت. فقال معاوية: لله أبوك، ما أحسن ما نطقت به. وبعث إلى عمرو فأخبره وقضى حاجته ووصله بصلة جليلة. فلما أخذها ولى منصرفا، فقال معاوية: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فسمعها عمرو فالتفت إليه مغضبا وقال: والله يا معاوية، لا أزال آخذ منك قهرا، ولا أطيع لك أمرا، وأحفر لك بئرا عميقة إذا وقعت فيها لم تدرك إلا رميما. فضحك معاوية فقال: ما أردتك يا أبا عبد الله بالكلمة، وإنما كانت آية تلوتها من كتاب الله عرضت بقلبي، فاصنع ما شئت.

وفد ابن أبي محجن على معاوية فقام خطيبا فأحسن، فحسده معاوية فقال له: أنت الذي أوصاك أبوك بقوله: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. قال: بل أنا الذي يقول أبي: لا تسأل الناس ما مالي وكثرته، وسائل الناس ما جودي وما خلقي. أعطي الحسام غداة الروع حصته، وعامل الرمح أرويه من العلق، وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض، وأكتم السر فيه ضربة العنق. ويعلم الناس أني من سراتهم إذا تطيش يد الرعديدة الفرق. فقال له معاوية: أحسنت والله يا ابن أبي محجن، وأمر له بصلة وجائزة.

قال زيد بن عمرو: سمعت طاووسا يقول بين أنا بمكة إذ دفعت إلى الحجاج بن يوسف فثنى لي وسادا فجلست، فبينا نحن نتحدث إذ سمعت صوت أعرابي في الوادي رافعا صوته بالتلبية، فقال الحجاج: علي بالملبي. فأتي به فقال: من الرجل؟ قال: من أفناء الناس، أي من أخلاطهم. قال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعما سألتني؟ قال: من أي البلدان أنت؟ قال: من أهل اليمن. قال له الحجاج: فكيف خلفت محمد بن يوسف، يعني أخاه؟ قال: خلفته عظيما جسيما خراجا ولاجا، أي عظيم الاحتيال. قال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعما سألتني؟ قال: كيف خلفت سيرته في الناس؟ قال: خلفته ظلوما غشوما عاصيا للخالق مطيعا للمخلوق. فزور من ذلك الحجاج وقال: ما أقدمك على هذا وأنت تعلم مكانته مني؟ فقال له الأعرابي: أفتراه بمكانة منك أعز مني بمكانتي من الله تبارك وتعالى، وأنا وافد بيته وقاض دينه ومصدق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فوجم لها الحجاج ولم يحر له جوابا حتى خرج الرجل بلا إذن.

دخلت بثينة وعزة عند عبد الملك بن مروان، فانصرف إلى عزة وقال: أنت عزة كثير؟ قالت: لست لكثير بعزة، لكنني أم بكر. قال: أتروين قول كثير؟ وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ قالت: لست أروي هذا، ولكنني أرى قوله كأني أنادي أو أكلم صخرة من الصم لو تمشي بها العصم زلتي. ثم انحرف إلى بثينة فقال: أنت بثينة جميل. قالت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ما الذي رأى فيك جميل حتى لهج بذكرك من بين نساء العالمين؟ قالت: الذي رأى الناس فيك فجعلوك خليفتهم. فضحك حتى بدا له ضرس أسود لم يرى قبل ذلك، وفضل بثينة على عزة في الجائزة، وأمرهما أن يدخلا على عاتكة زوجته، فدخلتا عليها. فقالت لعزة: أخبريني عن قول كثير: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها، ما كان دينه؟ وما كنت وعدته؟ قالت: كنت وعدته صلة، ثم تأثمت أي تحرجت منها.

الضحك النابع من القلب رياضة داخلية لا تضطر المرء إلى الخروج من بيته. بارمان.

من أهم مظاهر الغرور عند الإنسان الضحك، لأننا لا نضحك إلا على ما نعتقد أنه دون مستوانا الفكري. هوبر.

إذا ضحكت الأقدار كان ضحكها نذير سوء، وإن عبست كان عبوسها بشير خير. لامارتينو.

تبتهج السماء بدموع يذرفها آثم تائب أكثر مما تبتهج بمئة رداء أبيض يرتديها مئة من الصالحين. هيغو.

دمعة واحدة تلمع على وجنة شيخ متجعدة أشد تأثيراً في النفس من كل ما تهرقه أجفان الفتيان. جبران.

0: قال أحد الحكماء: علينا أن نبكي الرجال عند ولادتهم لا عند مماتهم. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
1: أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. كنا في موضوع الربط، ربط الطفل بالدعوة والداعية. أيها الإخوة الكرام، ربط الطالب في المدرسة، والابن في البيت، وطالب العلم في المسجد، ربطه أولاً بالدعوة الإسلامية. هذه الدعوة تقوم على تعرية الطرف الآخر، لا بد من هدم قبل البناء. والدليل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأساساً ما جرى من أحداث جسام في هاتين السنتين من أجل أن نكفر بالطاغوت، لأن الطاغوت كان بيننا وبين الله، كان حجاباً بيننا وبين الله. لقد أعانونا على أن نكفر بهم، أعانونا، هذا أكبر إنجاز، أعانونا على أن نكفر بهم. لقد سقطوا في الوحول. هي أول شيء، أن تعري الطرف الآخر، الطرف الكافر. الشيء الثاني، أن تبث روح الأمل. التتار دحروا، والفرنجة دحروا، والإفرنسيون دحروا، وكل طاغية له بضعة أيام وتنتهي، والكتلة الشرقية انتهت بمعجزة، انتهيت. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تتبعها هذه الجهة الغربية أيضا لتكون عبرة للناس. يعني الله عز وجل لا يسمح لأحد أن يتألى، لا يسمح لأحد أن يقول أنا ربكم الأعلى، لا يسمح لأحد أن يقول ما علمت لكم من إله غيري. في جهة بشرق آسيا عند سلاح نووي، طردت المفتشين ونزعت الكاميرات وقال: عندي سلاح نووي ولن ألغيه، وافعلوا ما شئتم. انضمت إليها دولة عظمى، صار في وضع محرج الآن، يعني ما في إنسان بيتألى، الله كبير. فيا أيها الإخوة، بث روح الأمل. الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الشيء الثاني، التعرية وبس روح التفاؤل، ثم الربط بمرجعية معينة. الإنسان له مرجع. الأخطاء الفاحشة من أين تأتي؟ من اجتهاد شخصي. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وليس من صالحك أيها الأب أن تحطم المثل أمام ابنك. لو في خطأ من المعلم اجعله بينك وبينه، اذهب إليه والتمس منه ألا يفعل هذا مع ابنك. أما كل ما بلغك عن معلم أو عن داعي أو عن مرشد شيء ما راق لك أو نقل لك خطأ أو لم تستوعبه، ألقيت عليه حمما من السباب والشتائم، أنت ماذا فعل؟ أنت حطمت المرجعية، حطمت المثل الأعلى. أنا لا أدافع عن هؤلاء الذين يخطئون، أنا دقيق جدا لا أدافع عنهم، لكن لا أرضى لهذا السلوك، أنه كلما نقل إلي خبر بارق لي أصب جام غضبي على هذا الإنسان. شيء آخر، مثلا الطبيب يظهر أنه إنسان أولا دخل الجامعة بمجموع عالي جدا، معنى على مستوى عالي من الذكاء، ودخله كبير وبيسمح له دخله يكون بيته فخم ومركبته جيدة وله مكانة ودكتور ودكتور. فكل ما سأل الطفل بالحضانة ماذا تتمنى أن تكون لك دكتور، المجتمع يقدر هذه المهنة. مرة موجه تعليم ابتدائي ذهب لبلدة حدودية، فحسب السؤال التقليدي قال له يا ابني أنت ماذا تحب أن تكون حينما تكبر؟ قال له مهرب أستاذ. يبدو المهرب هناك شغلة كبيرة يعني. فهذا الطفل ما الذي يطمح إليه؟ أنت حينما تربطه بالدعوة ربما قال لك أحب أن أكون داعية يا أستاذ. إذا ربطته بالدعوة رأى الدعاة شخصيات فزة، شخصيات نزيهة جدا، واعية جدا، مطبقة جدا، مخلصة، بعيدين عن الدنيا، همهم نشر هذا الدين، حمل هم المسلمين، في أناقة، في ثقافة عصرية، في فهم، في لطف. يعني أنا أقول لكم هذه الكلمة: سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، سيد الرسل، يوحى إليه، معه المعجزات، خاتم الأنبياء والمرسلين، أجمل خلق الله أجمعين، أفصح خلق الله أجمعين، أشدهم خشية لله، أشدهم رحمة لله. هو على كل هذه الخصائص والميزات والفضائل. قال له أنت يا محمد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على كل هذه الخصائص، فإذا كان واحد لا له نبي ولا رسول ولا معه وحي ولا معه معجزات ولا هو فصيح ولا هو جميل، ما عنده رحمة وغليظ، ليش الغلظ؟ ذلك أن أنصاف الدعاة تختلط عندهم أخلاق الدعوة مع أخلاق الجهاد في سبيل الله. الله عز وجل قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه أين؟ في ساحة المعركة فقط. في ساحة المعركة ما في أكون أزعجتك للعدو، أرجو أن تسامحني، ما في في قتل. ساحة المعركة ساحة المعركة، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا في ساحة المعركة فقط. أما في الحياة المدنية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آيات كثيرة جدا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فرعون، وما أدراكم ما فرعون؟ الذي قتل أبناء بني إسرائيل، الذي استحيا نساءهم، الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ذوي القربى واليتامى والمهاجرين، ثم يقول الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أخلاق الدعوة غاية اللطف، غاية الود، غاية التواضع. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن مع الطرف الآخر دققوا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الطرف الآخر ينبغي أن تزوره، أن تقدم له هدية، أن تهنئه بمولود، أن تعاونه. ليس مسلماً، هيك القرآن، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي آية تانية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إخلاق الدعوة، الداعي كل رزوف وأدب وتواضع، موضوعية ومسامحة وعفو. فينبغي أن تظهر فضيلة الدعوة إلى الله. ينبغي أن تعلم أبنائك، وأن تعلم طلابك، وأن تعلم إخوانك أنه ما من إنسان أعظم عند الله على الإطلاق ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدليل الآية، ومن أحسن قولا، أي ليس في الأرض من هو أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. ينبغي أن تبين لهذا الطفل، حتى ما يقول بيطلع مهرب وبيطلع داعية. يجب أن تبين له عظم هذه المهمة. إخواننا الكرام، بشكل دقيق جدا، وهذا أهم ما في الدرس، الحقيقة هناك دعاة إلى الله متفرغون ومتعمقون ومتبحرون. هؤلاء تحت قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لكن هناك دعاة ليسوا متفرغين ولا متعمقين ولا متمكنين. هؤلاء طلاب العلم، هؤلاء يجب أن يكونوا دعاة إلى الله، ولكن في حدود ما يعلمون ومع من يعرفون. هذه دعوة إلى الله هي فرض عين على كل مسلم. الدليل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أحد أركان النجاة. بلغوا عني ولو آية. إذن ينبغي أن تبين لابنك أو لطالبك أو لأخيك في المسجد، لا تكون مسلما حقا إلا إذا دعوت إلى الله. بلغوا عني ولو آية، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. واحد حضر خطبة تأثر فيها، لو جعل لقاءاته مع أقربائه، مع أصدقائه، مع جيرانه في هذا الأسبوع موضوع اللقاء هذه الخطبة، نشر الحق. كلما نمت دوائر الحق ضيقت على دوائر الباطل، وكلما نمت دوائر الباطل ضيقت على دوائر الحق. لكن أيها الإخوة، والله هذه كلمات مهمة جدا، لا يمكن أن تكون داعية جاهلا. ملك متمكن، قال له طلوع على الشمس، قال له كله بيحكوا بالعلم وأنا بحكي بالعلم. قال له طالب، سيدي الشمس لسان لها بطوله 1,000,000 كيلومتر، طلوع على الشمس. قال له بالليل طلع. يجب أن تكون متمكن من العلم الذي تلقيه، بالعلم ما في حل وسط. يجب أن تكون متمكنا من العلوم الدينية والعصرية. أما طالب بتفوق عم يخبص، بيقول لك عم يخبص، كل أرقامه غلط، ما له فهمان الموضوع، انتهيت عنده أنت، لو كنت ولي انتهيت عنده. فكل داعية ينبغي أن يكون عالما، لكن ما كل عالم بداعية. الدعوة فن، لكن مواد الأساسية العلم. الدعوة كسوة بناء. قد يكون رخام، قد يكون بلور، قد يكون، أما الأساس الهيكل الإسمنتي، هذا هو العلم. ممكن العلم ينقل بأسلوب أدبي، بقصة، بفكرة، بمثلا حكمة، بتسلسل معين، بلغة فصيحة، بعبارات أدبية. ممكن الدعوة يمكن أن تلبس ثوب أدبي جميل، أما لا بد للداعية من أن يكون عالما. الشيء الثاني، لا بد للداعية بعد أن يكون عاملا أن يكون مطبقا لعلمه. حدثني طالب علم شرعي سمع الدرس بالتواضع، يعني شيء رائع جدا، تسلسل الموضوع والآيات والأحاديث وشيء من السيرة وشيء من أفعال الصحابة وشيء من العلماء، محاضرة قيمة. بعد ما انتهت المحاضرة، الذي ألقى المحاضرة جلس جلسة كبر ما بيتحاكى. هذه المحاضرة سقطت، لأن الذي تحدث عن التواضع لم يكن متواضعا. فلا بد، لا بد من أن تكون عالما وأن تكون مع العلم عاملا، عالما عاملا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال له أثناء الأذان شربت، قال له فطرت عيد النوم، أم لمحه مع الأذان عم يشرب، قال له في فتوى. يجب أن تأخذ بالعزائم وأن تفتي بالرخص، مو العكس، مو الرخص لك والعزائم للناس. يجب أن تأخذ بالعزائم وأن تفتي بالرخص. الآن أن يكون المنكر مجمعا على إنكاره، يعني أنت مثلا تعتقد أنه مس يد المرأة يفسد الوضوء، وعند أختك مثلا وقام صهرك ليصلي مس يد زوجته ناولته شيء صهري عيد الوضوء، أنت شافعي هو مو شافعي هو مثلا، لا تنكر إلا ما أجمع العلماء على إنكاره. إذا في آراء مختلفة، قضية خلافية، لا ينبغي أن تنكرها، هذا خطأ كبير جدا. هو يعتقد أنه هالشيء هذا سنة مؤكدة، بغير مذاهب سنة عادية. فإذا رأى إنسان ليس على شاكلته ينكر عليه أشد الإنكار. ضيق أفق وتفرق بين المؤمنين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا تنكر إلا ما أجمع المسلمون على إنكاره، أما قضية خلافية ينبغي ألا تنكره. وأن يكون الداعية إلى الله لطيفا رقيقا، رقيق الحاشية، لطيف المعشر، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني الغنة ما زبطت معه سلخ وكف، ما بصير. ما بيجوز تستخدم العقاب الجسدي إذا ما أتقنت حكم بالتجويل. علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. هذا الداعي أيضا يجب أن يصبر على الأذى، للإنسان حقوق. أحيانا يجب على الداعية أن يسكت عن بعض حقوقه حفاظا على الدعوة. أيها الإخوة، أعيد وأكرر، إن أردت لهذه الأمة أن ترتقي، إن أردت لهذه الأمة أن تنهض، يجب أن تربط هذا الجيل لا بلاعبي الكرة ولا بالممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، يجب أن تربطه بالدعاة وبأصحاب رسول الله وبالعلماء العاملين وأبطال أمة الميامين. هذا الربط. فيجب أن تربط ابنك بالدعوة حتى إذا كبر، أو حتى إذا أصبح رجلا يطمح أن يكون داعية. إن شاء الله في اللقاء القادم والدرس القادم نتحدث عن ربط الطفل بقواعد الرياضة وقواعد الصحة العامة، لأنها أساس الجسم السليم الذي هو وعاء للعقل السليم. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، من الأحاديث الكريمة التي ذكر الله عز وجل فيها منزلة كبير السن ما قاله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم، أي من تبجيل الله وتعظيمه وأداء حقه إكرام، أي تعظيم وتوقير ذي الشيبة المسلم الشيخ الكبير. لكن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله وفي تفاعله في المجتمع مع كبار السن؟ كان عليه الصلاة والسلام يجلهم ويقدرهم. ففي فتح مكة، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده، لأنه كان شيخا كبيرا وكان لا يرى في ذلك الوقت. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى شيبته وبياض لحيته وبياض شعر رأسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وفي سنة آخر قال: غيروا هذا الشيب، من يعني من يبين أن هذا كبير في السن والد أبو بكر الذي جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إليه فقام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا أبا بكر، هل لا تركت الشيخ في بيته حتى آتي؟ فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله. ومنها أيضا من المواقف تلطف النبي عليه الصلاة والسلام مع الكبار والحديث معهم. أحيانا بعض الكبار كبار السن إنما يريد من الآخر الحديث، الأخبار، سوالف، يعني مثل ما نقول، هذا الذي يريده من غيره. لا يريدك أن تعطيه محاضرة أو تصف له مجموعة من النصائح أو تعلمه بالجديد، لا، هو يريدك أن تتحدث معه بما يفهم، بما يعرف، بما يريد. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه عجوز، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وهو عندي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى العجوز، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية. جثامة أصحاب البلاء، وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها بذلك تلطفا معها. فقال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يسأل عن حالها وعن أخبارها وعن الأحوال التي جرت معها في فترتها. تقول عائشة: فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ يعني لماذا كل هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. صلى الله عليك يا رسول الله. أيضا من المواقف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوجه عليه الصلاة والسلام أن الذي يبدأ بالكلام هم الكبار، يعني إن كان في القوم صغار وكبار فالذي يبدأ كبير السن. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حادثة قتل عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود، أتيا خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وابنا مسعود رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فيريد كل منهم أن يتحدث. فبدأ عبد الرحمن بالحديث، يقول الراوي: وكان أصغر القوم. بدأ ينطلق بالحديث، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كبر، كبر الكبرى. يقول يحيى أحد الرواة: يعني ليلي الكلام الأكبر لا تتقدم على الأكبر، هذا من تقدير كبار السن الذي كان يظهره النبي عليه الصلاة والسلام. اجعل من يتحدث الأكبر، لا تقاطع الكبير، لا تتحدث أمامه، لا تتصدر أمامه، بل حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام من تقدير الكبير في تعامله مع الكبير صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كانت حياته مع كبار السن، أنه كان يوجههم عليه الصلاة والسلام فيقدم كبار الصلاة إن كانوا متساوين بالقراءة والحفظ والإجادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام، مستمعين الكرام المطيبة الأفواه بذكره صلوا عليه وسلموا، كان يمازح كبار السن. جاء يوم الأيام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الجنة لا يدخلها العجز. وجاء في رواية: إن الجنة لا يدخلها العجز. فولت تبكي هذه المرأة العجوز كبيرة في السن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت، كأنها سمعت الخبر فانطلقت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. يعني أنها تدخل وهي صغيرة صلوات الله وسلامه عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا جاء قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، كأنه كان يتسوك النبي عليه الصلاة والسلام، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأعطيت أو ناولت السواك الأصغر، فقيل لي وكأنه نودي كبر، فدفعته إلى الأكبر. يقول ابن بطال رحمه الله في شرح هذا الحديث: فيه تقديم ذي السن في السواك، وكذلك ينبغي تقديم ذي السن في الطعام والشراب والكلام والمشي والكتابة وفي كل منزلة، قياسا على السواك واستدلالا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل قليل بقوله: كبر كبر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، المستمعين الكرام، يوجه لهم الخطاب، فليسوا هم بالفئة المنسية، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وكان عليه الصلاة والسلام ينصح كبار السن فيقول: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. يعني بما أن أمد الله عز وجل في عمرك حتى بلغك هذا العمر، بلغك 60، فقد أدى إليك الله المعذرة. يعني الآن، يعني فوق 60 ماذا تريد؟ وصلت 60 متى تتوب؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يعافينا بمعافاته، وأن يكرمنا بصحبة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أراكم على خير، السلام عليكم.
3: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
5: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

0: ضيعوا حدوده.
1: عن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، محب لله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى ننزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

0: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك وعبدك محمد، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الحديث معكم موصولا عن الاسم والفعل، وقلنا إن الفعل يفيد التجدد والحدوث، وإن الاسم يفيد الثبات والاستقرار والدوام، وقلنا إن الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث أيضا، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام. ونقف اليوم معكم على شواهد من ذلك وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. جاءت الجملة الأولى فعلية، أدعوتموهم، والجملة الثانية أتت اسمية، أنتم صامتون، فهذه جملة اسمية لتفيد الأولى أعني الفعلية التجدد والحدوث، ولتفيد الثانية أعني الاسمية الدوام والاستمرار. فيكون المعنى: سواء عليكم أن تجددوا وتحدثوا دعاءهم أم أن تستمروا على صمتكم. والمراد بالدعاء طلب الهداية والنجاة، والموجه إليهم الدعاء هي الأصنام المعبودة من دون الله عز وجل، وكان الوثنيون الذين يعبدون هذه الأصنام من عادتهم أنهم لا يدعون هذه الأصنام إذا نزلت بهم شدة، وإنما يدعون الله عز وجل. فقيل: سواء عليكم أأحدثتم الدعاء أي لأصنامكم على غير العادة، أم بقيتم مستمرين على عادة صمتكم. ولو قيل: سواء عليكم أدعوتموهم أم صمتتم، لأفاد أن صمتهم عن دعائهم لم يكن ثابتا، وإنما هو صمت حادث، وهذا بخلاف الواقع. ولذا أتت الآية مغايرة بين الجملة الفعلية في الأول ثم الجملة الاسمية في الثاني. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء عن قوم إبراهيم عليه السلام، إذ قالوا له: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. فعبروا بالجملة الفعلية في قولهم أجئتنا، قالوا أجئتنا لتشير إلى التجدد، وكأنهم يقولون: أحدث منك مجيء بالحق ولم تكن كذلك. كأنهم يقولون له: هذا شيء لم نعهده منك من قبل، فهل تجدد معك شيء؟ وعبروا بالجملة الاسمية ثانيا في قولهم أنت من اللاعبين ليفيدوا الاستمرار والدوام، يعني أم أنت مستمر في لعبك الذي عهدناه فيك. ولو قالوا أجئتنا بالحق أم لعبت، وجاء بالفعلية بدلا من الاسمية لأفاد أن اللعب حادث طارئ، وأنه كان قبل ذلك جادا غير هازل، وهذا غير مراد لهم. فنوع أيضا هنا بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. ومثل ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا

0: تهزئون. عبروا في خطاب المؤمنين بقولهم آمنا، وهو كما يتضح لكم بالفعل، أي حدث بعد أن لم يكن وتجدد. وفي خطاب إخوانهم من الكافرين قالوا إنا معكم، أي مستمرون على مألوف كفرنا. وفسر الزمخشري عدم التوكيد في الجملة الأولى بعدم وجود العزم والإصرار وغير ذلك من المعاني النفسية التي تكون وراء التوكيد، فليس وراء كلامهم للمؤمنين حقيقة نفسية صادقة تدفع وتحرك وتبعث. وقد وجدت هذه الحقيقة النفسية عند مخاطبة إخوانهم وقولهم إنا معكم. واعلم إن الفعل يفيد التجدد، والاسم يفيد الاستمرار، أصل واضح، ولكن الدقة والصعوبة يكمنان في ملاحظة اقتضاء المقام لأحدهما، فهذا ينبغي لك أن تتتبعه وتتتبع أقوال العلماء فيه، فلا يغريك القول بأن الفعل للتجدد والاسم للثبوت فتطلقه هكذا فيما ترى من شواهد، لأنك إن فعلت فأنت لم تفعل شيئا يعتد به، وكان حالك كحال من يقول في كل تقديم إنه قدم للاهتمام، وإنما المهم أن تتعرف على مجرى المعنى وأن تتعرف على سياقه وكيف كان تجدد الحدث أو ثبوته يخصب المعنى ويبسط حواشيه، وكيف يكون مهدرا لأجزاء من المعنى ينطفئ بها الكلام وهكذا. فعليك بالتمعن في كتاب الله سبحانه وتعالى وكثرة النظر فيه، ثم النظر في أقوال العلماء واستنباطاتهم، والنظر في أمور اللغة أيضا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أعجز العرب على أن يأتوا بمثله، بل أعجز الثقلين على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يبصرنا بأمور كتابه، اللهم اجعله غضا طريا على ألسنتنا، واجعل فقهه وتأثيره في قلوبنا والعمل به على جوارحنا، إنك جواد كريم. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: قصائد يتيمة. إني وجدت الخيل،
3: أنا ابن جلال وطلاب،
2: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي. في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك، سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
4: أمن ريحانة الداعي ضداني لم أستجب،
5: وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت، سريعا لدى الهيجة إلى من دعاني.
6: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع قصيدة يتيمة أخرى في برنامج قصائد يتيمة. يتيمة اليوم للشاعر ابن زريق البغدادي، واسمها فراقية البغدادي، من أشهر القصائد اليتيمة ومن أكثرها غرابة. ذكر صاحب الوافي بالوفيات أنها قصيدة مدح، وهو ما جعل نعمان ماهر الكنعاني يشكك في وجود ابن زريق لغياب المدح في قصيدته. لكن صاحب مصارع العشاق يورد رواية أخرى أقرب للصحة، حيث يقول إن رجلا من أهل بغداد قصد أبا عبد الرحمن الأندلسي وتقرب إليه بنسبه، فأراد أبو عبد الرحمن أن يبلوه ويختبره، فأعطاه شيئا نزرا، فقال البغدادي: إنا لله وإنا إليه راجعون، سلكت البراري والبحار والقفار إلى هذا الرجل فأعطاني هذا العطاء النزر، فانكسرت إليه نفسه واعتل فمات. وشغل عنه الأندلسي أياما ثم سأل عنه فخرجوا يطلبونه، فانتهوا إلى الخان الذي كان فيه، والخان يعني الفندق بلغة اليوم، وسألوا الخانية عنه يعني العاملة في الفندق بلغة اليوم أو بلهجة اليوم، فقالت إنه كان في هذا البيت ومنذ أمس لم أره، فصعدوا فدفعوا الباب فإذا بالرجل ميت وعند رأسه رقعة كتب عليها قصيدته. وهناك رواية أخرى أن ابن زريق البغدادي أراد أن يهاجر نظرا لظروف العيش الصعبة في بغداد ونظرا لإمكانياته الضئيلة، لكن زوجته يعني توسلت إليه ألا يهاجر، فقال لها لا ورفض، وأصر على الهجرة إلى الأندلس بحثا عن تحسين وضعه يعني. ولكن بعد أن هاجر وتركها لدموعها وبكائها لم يجد ما كان يتمناه من سعة العيش أو سعة الرزق، فمات ووجدوا هذه القصيدة بجانبه وهو ميت، موجهة إلى زوجته، يقول فيها: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به، من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله، فهو مضن القلب موجعه، قد كان مطلعا بالخطب يحمله، فضيقت بخطوب الدهر أضلعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالرغم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه، إن الزمان أراه في الرحيل غنا ولو إلى السند أضحى وهو يزمعه، تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدا، وكم ممن يودعه، وما مجاهدة الإنسان توصله رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه، قد وزع الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه، والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يصرعه، والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه إرثا ويمنعه من حيث يطمعه، أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشفع بي ألا أفارقه وللضرورات حال لا تشفعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكذب الله ثوب الصبر منخرق عني بفرقته لكن أرقعه، إني أوسع عذري في جنايته بالبين عنه وجرمي لا يوسعه، أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته وكل من لا يسوس الملك يخلعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه. اعتدت من وجه خلي بعد فرقته كأسا أجرع منها ما أجرعه، كم قائل لي ذقت البين قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه. ألا أقمت فكان الرشد أجمعه، لو أنني يوم بان الرشد أتبعه، لو أنني لم تقع عيني على بلد في سفرتي هذه إلا وأقطعه، إني لأقطع أيامي وأنفدها بحسرة منه في قلبي تقطعه. بمن إذا هجع النوام بت له، بلوعة منه ليلي لست أهجعه، لا يطمئن لجنبي مضجع وكذا، لا يطمئن له مذ بنت مضجعه. ما كنت أحسب أن الدهر يفجعني به، ولا أن بالأيام تفجعه، حتى جرى البين فيما بيننا بيد عسراء تمنعني حظي وتمنعه. قد كنت من ريب دهري جازعا فرقا، فلم أوق الذي قد كنت أجزعه. بالله يا منزل العيش الذي درست آثاره وعفت مذ بنت أربعه، هل الزمان معيد فيك لذتنا أم الليالي التي أمضته ترجعه؟ في ذمة الله من أصبحت منزله، وجاد غيث على مغناك يمرعه. من عنده لي عهد لا يضيعه، كما له عهد صدق لا أضيعه. ومن يصدع قلبي ذكره، وإذا جرى على قلبه ذكري يصدعه، لأصبرن لدهر لا يمتعني به، ولا بي في حال يمتعه، علما بأن اصطباري معقب فرجا، فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه. عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه، وإن تغل أحدا منا منيته لا بد في غده الثاني سيتبعه. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، وإلى أن نلتقي مع يتيمة أخرى لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله التسجيل والمونتاج، وعبد السلام جاد الله الإعداد والتقديم.
7: قصائد يتيمة. إني وجدت الخير،
8: أنا ابن جلاء وطلاب،
7: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي.
6: في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
9: أمن ريحانة الداعس ضداني لم أستجب،
10: قد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجان.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله. حسين سعيد، العراق. في لاعبين يسجلون أهداف، وفي لاعب يخلي البطولة نفسها رقم. العراقي حسين سعيد سجل 10 أهداف في خليجي 5 عام 1979، وهو أعلى رصيد للاعب في نسخة واحدة من كأس الخليج، وبعدها رجع في خليجي 7 وسجل 7 أهداف أخرى، 17 هدف في تاريخ البطولة، واسم ما يزال حاضر في ذاكرة بطولة كأس الخليج. من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله.

من الضوحة نحييكم أينما كنتم في موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم، وهذه أبرز العناوين. منتخبنا الوطني ينتصر في أولى خطواته نحو اللقب الخليجي، والهيدوس وبعلام في قائمة هدافي خليجي 27. المنتخب الإماراتي يسجل رباعية في شباك اليمن، ومدرب المنتخب اليمني يعتذر للجماهير. وغدا في كأس الخليج الأزرق الكويتي يواجه أسود الرافدين، والتاريخ يساند المنتخب السعودي أمام الأحمر العماني. أهلا بكم. حقق منتخبنا الوطني فوزا ثمينا على شقيقه البحريني حامل اللقب بهدفين للا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم. انتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح لاعب قطر خوخي بوعلام في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 61. خاض منتخبنا آخر 20 دقيقة من المباراة بنقص عددي بعد طرد لاعب الوسط أحمد فتحي عند الدقيقة 70، لكن هجوم العنابي نجحوا في تسجيل هدف ثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح حسن الهيدوس عند الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع، ليرفع العنابي رصيده إلى 3 نقاط محتلا المركز الثاني على سلم المجموعة الثانية. ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري مباراته القادمة في خليج 27 بعد غد الأحد أمام المنتخب اليمني. احتل لاعبا منتخبنا الوطني حسن الهيدوس وخوخي بوعلام مركزين ضمن قائمة هدفي كأس الخليج العربي 27 برصيد هدف لكل منهما. يتصدر الإماراتي نيكولاس خيمينيز قائمة الهدفين برصيد هدفين بعد تسجيله ثنائية في شباك المنتخب اليمني. تضم القائمة أيضا العراقي محمد قاسم ماجد، العماني ناصر الرواحي، والإماراتي لوانزينيو، ولكل منهم هدف واحد. وتتواصل منافسة البطولة وسط ترقب لمزيد من الأهداف مع استمرار مباريات خليجي 27. حقق المنتخب الإماراتي فوزا عريضا على حساب نظيره اليمني 4 أهداف دون رد في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم. أنهى الأبيض الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة سجلها على التوالي نيكولاس خيمينيز ونادر سهل خطأ في مرمى فريقه، وأضاف لوانزينيو الهدف الثالث. وفي الشوط الثاني أحرز من جديد نيكولاس خيمينيز الهدف الرابع للأبيض والثاني له في الدقيقة 51. بذلك حصد المنتخب الإماراتي أول 3 نقاط له في المجموعة الثانية، وفي المقابل تلقى المنتخب اليمني الخسارة في مستهل مشواره بخليج 27. ومن أصداء الخسارة اليمنية وفي مؤتمر صحفي عاصف عقب نهاية المباراة، قدم المدرب الجزائري نور الدين ولد علي اعتذارا صريحا للجماهير اليمنية التي احتشدت لدعم المنتخب قائلا: للأسف نقول للجماهير الحاضرة سامحونا، فالإهمال كان عنوان المباراة. وشن مدرب المنتخب اليمني هجوما لاذعا على لاعبيه محملا إياهم مسؤولية الخسارة الثقيلة أمام المنتخب الإماراتي برباعية نظيفة. وحاول المدرب الجزائري التخفيف من وقع الصدمة بالتذكير بقلة خبرة عناصره داعيا إلى طي صفحة هذه الهزيمة سريعا. وبالانتقال لمباريات الغد، يترقب عشاق كرة القدم في الخليج العربي المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والعماني مساء غدا السبت على ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. تنتظر جماهير منتخب السعودية بفارغ الصبر مواصلة منتخبها للعروض القوية وتعزيز صدارته للمجموعة، وبالتحديد عقب الفوز الماضي على نظيره الكويتي بهدف نظيف افتتاح المشوار الخليجي. يتحدث
يتصدر الأخضر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، يليه منتخب عمان والعراق بنقطة واحدة لكل منهما، فيما تقبع الكويت في المركز الرابع بلا نقاط. يدخل المنتخب السعودي هذه المواجهة متسلحا بأفضلية تاريخية واضحة، إذ التقى المنتخبان السعودي والعماني في 16 مباراة سابقة ضمن بطولات كأس الخليج، حقق خلالها الأخضر السعودي 11 انتصارا. ومن أخبار الأخضر السعودي، ضربت إصابة جديدة صفوف المنتخب السعودي بعد الحارس نواف العقيدي قبل مباراته المرتقبة ضد نظيره العماني غدا السبت في خليج 27، حيث كشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عن غياب محمد القحطاني جناح القادسية عن الميران الذي خاضه الأخضر أمس الخميس تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس. هذا وقرر دونيس استدعاء الحارس عبد القدوس للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي في جدة ليكون ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني لمركز حراسة المرمى بعد إصابة العقيدي في مباراة الكويت والتي أجبرته على المغادرة. وفي ثاني مباريات الغد، يلتقي منتخب العراق والكويت غدا السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع عمان بهدف لهدف في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخب الكويت المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى من دون أي نقاط بعد خسارته أمام السعودية بهدف نظيف. تحظى مباراة العراق القادمة ضد الكويت بأهمية كبيرة، خاصة مع اقتراب منافسات دور المجموعات من مراحلها الحاسمة، حيث يسعى كل منتخب إلى تعزيز موقفه قبل الجولة الثالثة الأخيرة. إلى هنا نصل إلى نهاية موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم لهذا اليوم. لكم أجمل تحيات الزميل إبراهيم العزاوي من التنفيذ، وهذه تحياتي نانسي زهرة. فمن الله.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إن شاء الله مستمرين معكم أعزائي بتوقيت الدوحة من الخامسة حتى السادسة، وإن شاء الله على مدار ساعة كاملة. تقبلوا مني كل الود والتحية من التقديم أنا جواهر برشيد، ومن التنفيذ والتنسيق زميل إبراهيم العزاوي.

0: عساك هالقوة منفذنا على هذا الدخول المميز بصوت الفنان متعب الشملان في جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية. بالمناسبة الفنان متعب الشعلان شارك جمهوره اختيارات موسيقية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96، الله يبارك لهم فيه إن شاء الله، وربط عدد من المدن والمناطق في اختيارات الموسيقية وأغنيات تستحضر أجواء وذكريات هذه المناطق، واختار الرياض عنوان وطني الحبيب، والقصيم محلة السعودية، ولجدة عاشقينك، فيما ربط الطايف بأغنية يا بلادي، وبأبها بأغنية يدار. اختيارات جميلة يذكرنا فيها بدور الأغنية ومدى تأثير ارتباطها في ذاكرتنا بمدينة كاملة تعيد إلينا الأجواء بمجرد سماعها.
1: عايش كده وهي عيشة والسلام يا قلب ما جابك مرة إلا العفو والمن.
0: نذكركم أعزائي برقم تواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 0074. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا على @ صوت الخليج FM.

تجرى تحضيرات لطرح ألبوم للفنان عبد الله رويشد بعد مدة غياب بسبب العرض الصحي. طبعا الألبوم يضم 6 أغنيات تعاون فيها مع عدد من الملحنين وجمعتها بالجهة المنتجة بالتنسيق معه مع صناع الأعمال. يحمل الألبوم مفاجأة تتمثل في أغنية بإيقاع السامبا اللي راح تضيف تنوع موسيقي إلى الإصدار المرتقب. ومثل ما نعرف أن الرويشد عبد الله الرويشد قد ظهر مؤخرا في فعالية عامة بالكويت بعد غيابه عن الغناء على المسرح أثر الوعكة الصحية اللي تعرض لها بعد مشاركته في حفلات فبراير عام 2024. إذن أعزائي ننتقل مع مشاركة من مريم. كل التحية لك يا مريم، وتطلب لي الفنانة مها فتوني.

طرحت الفنانة مها فتوني أغنيتها الجديدة مؤخرا عدد المناديل بطابع أيضا رومانسي درامي مثل ما عودتنا، وكشفت مها أنها سجلت العمل مباشرة بعد نجاح أغنيتها أول حب. وضحت أن عنوان الأغنية الجديدة يعكس أيضا أجواءها الحزينة. وأغنية عدد المناديل من كلمات محمد ملك وأيضا ألحان محمود أنور، وتولى محمد مجدي التوزيع والمكساج والماسترينج مع الاستعانة بالعزف الحي. ومبارك للفنانة مها فتوني. ننتقل لمشاركة من صديق البرنامج عيسى، كل التحية لك يا عيسى. ويطلب لي الفنانة أحلام من أرشيفها الجميل الطبيعي، يهديها لشباب المجلس وبعابد وعلي وجداد وبو خليل.

ننتقل لمشاركة جديدة من سعيد، كل التحية لك يا سعيد، ويطلب لي الفنان عمرو دياب على ذوق منفذنا نستمع.

تسلم الفنان عمرو دياب رسميا درع جينيس للأرقام القياسية بعد تسجيل أكبر عدد من أسابيع الصدارة على إحدى قوائم ترتيب الفنانين العرب بإجمالي 69 أسبوع غير متتالي. يعد هذا ثاني ألقابة في جينيس خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 4 عقود، فيما تزامنت عودته الأخيرة إلى صدارة القائمة مع طرح ألبومه حبيتك. وطبعا عمرو دياب أرجع الفضل لهذا الإنجاز إلى جمهوره، وأكد على حرصه على تطوير موسيقى وتنويعها وأيضا رضا المستمعين وتفاعلهم مع أعمال.

0: يتيمة فرحتي والله يتيمة يحسدوني على فرحة يتيمة من الأغاني الجميلة للفنان القطري علي عبد الستار. طبعا هذا طلب وصلنا من صديق البرنامج علي وجدات، كل التحية لك يا علي.
1: لا تعاتبيني وتسألي شو بك.
0: ننتقل لمشاركة جديدة من مصعب، كل التحية لك يا مصعب، ويطلب لي الفنان رامي عياش ومن الشباك نستمع.
2: رح جن انت

جديد ومميز للفنان رامي عياش، اجتمع في دوتو مميز بعنوان سلطنة مع الفنان المصري أحمد سعد للمرة الأولى في أغنية باللهجة المصرية تمزج بين الرومانسية والإيقاع المبهج. العمل من كلمات محمد البوقة والحان محمد عبد المنعم وتوزيع داني حلو. سبق طرح نشر مقاطع عفوية في الاستديو وكشف الجانب التعاون بين الفنانين. وجاذبية هذا العمل أو هذا اللقاء تحديدا هو اختلاف الستايل أو أسلوب الفنانين رامي عياش وأحمد سعد، وهذا اللي أتاح أو قدم تجربة غنائية مختلفة لكلا الجمهورين. كل التوفيق للفنانين رامي عياش وأحمد سعد.

ننتقل من جديد لمشاركة من خالد. كل التحية لك يا خالد، ويطلب لي الفنانة الجميلة عبير نعمة بعدني بحبك.

تستعد الفنانة عبير نعمة لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية واللي راح تعاون فيه للمرة الأولى مع الشاعر مصطفى حدوتة وأيضا من قبل التلحين مع إيهاب عبد الوهاب. وبحسب مدير أعمالها انتهت عبير من تصوير الفيديو كليب بإدارة المخرج إلي فهد تمهيد لطرحه بالتزامن مع الأغنية، لكن من دون الإعلان حتى الآن عن موعدها أو حتى عنوانها. طبعا تضاف الأغنية إلى تجاربها السابقة باللهجة المصرية ومنها سجان وعمل نسيني إلى جانب دوتو لوحدي في المكان مع محمود العسيلي اللي قدم أغنية رسمية لفيلم ستة أيام. كل التوفيق للفنانة عبير نعمة. ننتقل من جديد لمشاركة من محمد يطلب لي الفنانة أنغام هو انت مين.

حصل الفنانة أنغام التحضير لألبوم غنائي جديد بعد طرح مني ألبوم دي روحي اللي حظى بتفاعل من جمهوره أو جمهورها عفوا. وكشف الشاعر أمير طعيمة أن العمل على الألبوم لا يزال مستمر ولم يحدد موعد نهائي لإصداره، ووضح أن أنغام راح تتخذ القرار بعد استكمال التسجيلات والاستقرار على الشكل النهائي للأغنيات. كل التوفيق للفنانة أنغام. إذا ننتقل أعزائي لمشاركة جديدة من صديق البرنامج علي موسى، كل التحية لك يا علي، ويطلب لي الفنان عبد الكريم عبد القادر شخبارك.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعت معكم ومع طلباتكم الجميلة، وإلى أن نلتقي غدا مع زميل آخر تقبلوا مني كل الود والتحية. كانت معكم من التقديم أنا جوهر برشيد، وأيضا من التنفيذ والتنسيق تحية لزميلي إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روح إبراهيم، تقديم عادل عبد الله. حسين سعيد، العراق. في لاعبين يسجلون أهداف، وفي لاعب يخلي البطولة نفسها رقم. العراقي حسين سعيد سجل 10 أهداف في خليجي 5 عام 1979، وهو أعلى رصيد للاعب في نسخة واحدة من كأس الخليج، وبعدها رجع في خليجي 7 وسجل 7 أهداف أخرى، 17 هدف في تاريخ البطولة، واسم ما يزال حاضر في ذاكرة بطولة كأس الخليج. من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها، الهداف، التتويج وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: للحين للحين للحين ما زلتي على بالي
1: ما زلتي على بالي
0: ما ادري انا ليه اروح اروح وارجع لك احترت يا غالية بإحساسك الغالي ما بين كثر الجروح وقلب يشفع لك ما ادري وش الحل لا راضي ولا سالي إلى متى لاهية والشوق خاضع لك ذكرى لياليك تحيي ميت مالي وحس بك وتغنى فيك واسمع لك ما أقول قلبي على الأحباب متعالي المسألة كل ما فيني تواضع لك لا تسأليني وأنا أحبك عن أحوالي الروح تنبض غلا والعين تدمع لك شفتك بقلبي وشفت أفراحي قبالي وقلتي لي إنك بخير وقلت يا جعلك أشكي وتشكين من بعدي وترحالي قلتي على مين طالع قلت طالع لك يا سالفة عشق أسولفها وأنا الحالي يرضيك لو قلت هذا الحزن من فعلك يا الحب الأول بقلبي مدري التالي عرفت أنا ليه أروح أروح وارجع لك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: انسان عد الشهور والليالي وانت مبسوط هاني
1: فقط على صوت الخليل
0: نتخبر الليل لا خيام

0: معاكم من صوت الخليج.
1: وانسحب مثل ما جيت وانسحب.

عرفك نفسي يا نفسي يا يوم يا أمس.

0: طبعا.
1: وفي الحسر الحفي، وفي الحسر الحفي مكاني.

وذا كله من العشقة تعيبة خلت الميزان وشوكة في ذا كله من العشقة تعيبة خلت الميزان